من سفر إشعياء الأصحاح 62 والعددين 66. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسقطون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من سفر أعمال آبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع. بيحكي لنا في الحادثة دي عن إيمان شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، وفي آية 4 يقول لنا إزاي لما شاف الرب يسوع أبرق حوله نور، والمسيح له المجد كان بيكلمه، فيقول كده: فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ هنا المسيح بيكلمه بصفة شخصية كأنه عارفه وهو بيضطهده، فيقول إن استجاب على طول شاول الترسوسي اللي هو بولس الرسول، يقول كده: فقال: من أنت يا سيد؟ فرد عليه المسيح له المجد فقال: الرب أنا يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك إنك هتتعب نفسك أنت وأنت بتقاومني كده، أنت اللي تعبان. والمناخس دي مناخس جوه قلبه مش بره قلبه، جوه قلبه الله بينقصه وكان بيبكته الله وهو بيرفضها، فقال له: صعب عليك، هتتعب كده وانت عمال تعاند كده. يقول: فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ هنا نلاقي ان الاستجابة بتاعت شاول الترسوسي او بولس الرسول سريعة جدا، استجاب في الحال. فيجي حد يتساءل ويقول: بدان الاستجابة كانت سريعة كده، ليه ربنا ما ظهرلوش من بدري؟ وكان آمن من بدري. لأ، في حاجات كتيرة ينبغي إن هي تتم بترتيب في علم الله، والحاجات دي كلها الله يبنينا حبة بحبة واحدة واحدة، بيبنينا ويعلمنا مش في لحظة كده. يكمل يقول: فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يبقى في هنا ماذا ينبغي أن تفعل، في ترتيبات، مش على طول هو شاف المسيح بالمجد أو كلمه أو شاف النور فاعمل كذا خلاص أنت بقيت مسيحي خلاص، لا، في ترتيبات هتتعمل. يقول: فمضى حنانيا ودخل البيت وضع عليه يديه وقال. هنا بقى إيه، دي آية 17، بعد ما دخل المدينة وربنا كلم حنانيا في رؤية وقال له: روح لشاول الترسوسي. يقول: مضى حنانيا ودخل البيت ووضع يديه عليه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. في الفترة دي عدت 3 أيام يقول لنا الإنجيل، بس إحنا نطينا الآية 17 على طول، ما كانش لا بياكل ولا بيشرب فيها، وصايم وبيصلي، وهو في الوقت ده كان لا يرى وفاقد البصر. الفترة دي كان عمال إنه يفكر في شريط اللي فات، كل المناخس اللي نخسها له ربنا، ويقدم توبة في الفترة دي. عشان كده الخلاص بتاع الإنسان يقتضي مراحل ربنا يعدي بالإنسان فيها، لازم يعرف حاجات كتير ويفهم حاجات كتير. صحيح ربنا قابله مقابلة شخصية وهو آمن على إثر هذه المقابلة، لكن كان في حاجات كتير مترتبة لشاول الترسوسي. كان في انه يشوف استفانوس ويتأثر بمناخس، كان في انه هو يشوف مسيحيين كتير وهو بيجيبهم ويشوف ايمانهم ويتعلم منهم، كان في حاجات كتير ربنا يصبر عليه عشان يعلمه ازاي الله بيصبر عليه، وهو كمان بعد كده يصبر على الناس. حاجات كتير ربنا بيرتبها في خلاص الواحد، في طريق خلاص الواحد، ترتيبات إلهية عجيبة فعلا، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق على الاستقصاء. ساعات ناس تطلب من أجل حد تقول: يا رب ما على طول كده يعني صلحه خلاص. لا، ربنا بيصلح وبيعمل وبيستجيب، بس في أشياء كثيرة ينبغي أن تحدث أولا إلى أن تأتي الساعة ليتقابل فيها المسيح مع الخالق.

خاطئة مع الإنسان، والإنسان يعرف المسيح. فهنا ده اللي حصل. وفعلا القديس حنانيا مد إيده عليه وأبصر وامتلأ من الروح القدس. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نستجيب وما نرفضش مناخس، لأن كل يوم الله يعمل مع الإنسان عمل خاص. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب، لكن مدحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. موضوع الكنز بتاع النهاردة من رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين. في الرسالة دي في أصحاح 10 بيقول: فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. هنا بيقول لنا ويصف لنا ازاي هندخل الاقداس، ازاي هنوصل السماء، وبعدين يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا. طريق كرسه بدم يسوع، يعني ايه؟ بالصليب، يعني من خلال موت المسيح. يقول طريقا كرسه لنا حديثا حيا، حيا يعني الطريق ده فعال ومستمر على طول بحياة يسوع اللي فيها انذبح يسوع، اللي مازال حي ومازال صليب ومؤثر إلى الآن، وألامه مش ممكن تتنسي، ولكن يحتفظ بهذه الألمات وهذه الجراحات تفعل مفعولها فينا على الدوام. ويقول بالحجاب أي جسده، يعني إذا كان الحجاب كان في العهد القديم بيفصل بين القدس وقدس الأقداس، فهنا الحجاب ده انشأ عند موت السيد المسيح على الصليب. فهنا بموت المسيح وبألماته وذبيحته الحجاب اللي كان فاصل خلاص انتهى، وبقينا انفتحنا على الأقداس. يقول وكم يقول وكاهن عظيم على بيت الله. المسيح كاهن وذبيحة في نفس الوقت. هنا ناخد بالنا ان بالصليب، من خلال الصليب أمكن الصعود، صعود المسيح وصعودنا نحن أيضا للسماء. بعد كده الآية اللي بعدها بيقول نتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، يعني ما يكفيش إن المسيح كرس الطريق، لازم أنا أتقدم لي دور بقلب صادق في يقين إيمان، عندي إيمان. طب الإيمان ده يبان إزاي؟ أتقدم. يعني إيه أتقدم؟ يعني علي عمل، يعني أتبع وصايا المسيح، يعني أسمع كلامه. وبعد كده يقول كمان مرشوش قلوبنا من ضمير طاهر، يبقى في توبه وفي نقاوه. بنقي نفسي باستمرار المسيح اللي بينقيني طبعا، بس انا بقدم توبه. مغتسل اجسادنا بماء نقي، دي تعبر عن المعموديه. الحقيقه ان علينا دور، دي حاجه مهمه قوي، ممكن نلاقي فيها اشاره ليها في العهد القديم، ايام شمشون لما جه رجل الله او ملاك الله في شكل رجل لامه وقال لها لا تشربي خمر ولا مسكر، وان الصبي هيبقى نذير. علشان يطلع هذا الصبي يبقى ابن ربنا لازم تعملي كده، هديكي ابن بس تعملي كده. وهي بإيمان سمعت الكلام. وبعدين ابوه لما سمع فعايز يشوف رجل الله ده تاني اللي جه يكلم مراته. فلما صلى جه رجل الله فقال لهم نفس الكلام، لكن حصل حاجة غريبة ليها إشارة للصعود. الحاجة دي إيه؟ إنه قالوا له لرجل الله اللي هو ملاك الله، اللي هو كان ظهور للمسيح، اللي هو المجد، يعتبر ظهور للمسيح، إحنا عايزين نعمل لك جدي ما عايز ياكله. قال لهم لأ، ممكن تعمله ذبيحة، تقدموا ذبيحة. فقدموا ذبيحة حطوها على الصخرة، وبعدين في اللهيب بتاع الذبيحة فجأة الملاك دخل جوه اللهيب وصعد للسماء مع اللهيب بتاع الذبيحة. فدي ليه إشارة، الذبيحة مرتبطة بالصعود. الملاك اللي كان يرمز لله أو يشير لله الابن الوحيد الجنس المسيح له المجد صعد مع الذبيحة، ارتباط الذبيحة بالإيه؟ بالصعود. والصعود ده صعودي أنا كمان، لأن أنا كمان أصعدني لفوق. بس كان لازم هم ياخدوا بالهم من التنبيهات بتاعة رجل الله أو بتاعة الملاك أو بتاعة المسيح له المجد اللي ظهر لهم الأقنوم الثاني، إن هم ما تشربش أم خمر ولا مسكر وما إلى ذلك. وأنا كمان المفروض أنا أبقى المسيح كرس الطريق، بس أنا بإيمان وثقة أطاوع حتى ما تتم المواعيد ويكون لي أنا كمان مكان في السماء مع المسيح. وأصعد معاه، ما هو أصعدني معاه، أقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات، أصعدنا معاه وبقى لي مكان فوق عشان أبقى صاعد بفكري وبقلبي وأنعم بالسماوات. لازم إن أنا بإيمان أطوع المسيح لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: راديو كنيسة العذراء مريم بالزيتون يقدم كلمة لك. إعداد وتقديم أبونا بيشوي فايد.
1: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم يوافق 24 هاتور من السنة القبطية، وتحتفل الكنيسة في هذا اليوم بتذكار ل 24 قسيسا الوارد ذكرهم في سفر الرؤيا. وبهذه المناسبة نلاقي القرايات كلها مرتبة على الكهنوت وكرامة الكهنوت وما يستحقه رجال الكهنوت من كرامة بحسب كتاب مقدس. بنلاقي في سفر الرؤيا ان سفر الرؤيا بيضع هؤلاء 24 قسيسا في منظر ومظاهر كرامة عظيمة جدا، فهم حول العرش قريبين جدا من العرش الإلهي، وهم أيضا جلوس على عروش ليهم كرامة جلوس، وأيضا لابسين 24 إكليل من ذهب.
2: كانوا بالنهيسي من أجل طهاراتك وعفاتك صرتي حبيبا للسيد،
3: ترك عنه العالم كله طالبا السميات وحمال صليبه ورباح نفسه.
2: لما علقوا في قدميه ورأسه إلى أسفل على صار المركب لم يتزعزع وثبت قلبه.
3: صار من أراد بيا في ديار المؤمنين القول القديس أبا نوبل الذي تحمل العذاب.
2: كثيرون لما رأوا جهادي وإيمانه الثابت اعترفوا بإعلان إلهنا هو يسوع المبارك.
3: قالوا معك للشهادة غير المضمحل من قبل من المستقيم بربنا يسوع المسيح.
2: سلام لك يا شهيد ربنا يسوع المسيح سلم شجاع البطر بنو بالنهيسي.
3: اطلب من الرب عنا ايها الشهيد المجاهد ابا نو بالنهيسي ليغفر لنا خطايانا.
2: شو بين صار سنتيغون خير ما شو سي ترك الخيطو اوتش سنبترن صوتك وستمبر سنسيون
3: بي في طارماس بن سوتير أغاس انتفال نخيس بولار انتفسمنا ننتفيرين.
2: سلام لك يا العذراء الملكة الحقيقية الحقانية سلام الفخري جنسينا ولات لنا إمانوئيل.
3: نسألك اذكرينا أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
2: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك طال عذراء قديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسا مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصديقين تباتك غفرا خطايا. نبشر بالثالث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الله قبل كل الظهور نور من نور لاحق من لاحق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا نهض بلاص البط تألم كبرى قام بين الاموات في اليوم الثالث كما قضى فصعد للسموات وجلس عن يمين ابي ايضا ياتي في مجده ليدين الاحياء والاموات الذي ليس ملكا قضاء نام نوم بالروح القدس الرب المحن بطف من الاب مسجود له من قدوم مع الاب والابن الناطق في الانبياء كنيسة عيدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معودية وحيد وخير خطايا وننتظر قيامة الاموات وحياة الدار

أيها السيد الربي يسوع المسيح، إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين رسل الأطهار المكرمين قائلا: إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر وأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة.

ذرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا.

0: تین جے بیس نیو خینہ بران افشو سن تینی گوم کیری افلو گسنک تو کاتا مرکو نگی یو افانگیریو تو آنگ نوسما
1: ساسی کے رئی
2: كفو بخوفنا امام الله وانصتوا لنسمع الانجيل المقدس واصل من بشارة الانجيل لمعلمنا ماري مرقس الانجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا
0: ويسوى بالنوت وبالستير وبنور وتيرين ايسوس بخريستوس بشيري بفنوتي اتوهمي ونفشايني بيوفا

أنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فانظروا إلى نفوسكم لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وسيضربونكم في المحافل وتقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم ولجميع الأمم. وينبغي أولا أن يكرز بالإنجيل، فإذا قدموكم ليسلمونكم فلا تهتموا من قبل بما تتكلمون به، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لست أنتم المتكلمين بل الروح القدس يسلم الأخ إلى الموت، والأب يسلم ابنه، ويقوم الأولاد على آبائهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين.

0: يا أبانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض. خبزنا تعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما لكن نجنا من الشر بالمساء ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. الخمار الصوص صوص بن شوي
2: بروسكم انثيو متافو فامين.

0: سيد ربي سواء المسيح بن رحيد وكلمة الله الأب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا اقبل الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم أمسكت أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفروا الخطايا الأرض وتحل كل ربات الظلم الآن سأطلب من صلاك محب البشر أنا عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي نحن المنحنين برؤوسنا ومجدك القدوس ارزقنا رحمتك اقطعنا كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير عن جزاء القلب أو الفكرة أو بالقول أو بسر القلب فأنت رب العارف وضعف البشر كسال محب البشر انعم لنا يا رب وفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال سائر شعبك املانا من خوفك قومنا لتك المقدسة الطوباوية لأنك أنت إلهنا لك المجد مع بك الروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين
1: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين للوازك سابتري كيوك يا جمنا أماتي
2: Την
1: όσε βόλιγκο εμμοζόβεν σόι στι ομπέρε σο.
2: Μόνε μου με φιάρο μαρέ πεκνάνε με τεκυρίνη, ο εν σόπτεν πεκλέο.
1: Σε μόνο εν ον κρυέλε σο, ον κρυέλε σο.
2: Κύριε ευλόγη σο να μην εσμο, ερώε μου, ερώε τη μετάνια κονέ ευολγον πιέσμο.
0: Χριστό βενούτη.
1: Αμήν εσόπι.
0: Αγία Μεσίλανε, Αμερική Σαλάμα, Αθήνα Σαλάμα, Καρίλανε Σαλάμα, Χφλάνε Χτάκα, Μουλκο, Κουέλ, Μεγγελάβε. أمين ترافع علينا رب وارحمنا استجب لنا رب عندما نصلي بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ودنا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسحة صار ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد
0: إلى الأبد. محبة الله إلى أبناء متين الوحيد ربنا ولا شركة موهبة وعطية روح القدس فلتكن مع جميعكم.
1: ومع روحك أيضا. تينو

شويسين اينان بشويسين اينان بين الليل يا اخين ابران ببيوتنا مشيرين بابن ما يسواب او نوتي نوت امين مجد الاب والابن الروح القدس الان وكل وان والى ظهر الدور كل امين. صلاه تصبحت الساعه الثالثه من يوم الجمعه المبارك قدم المسيح ملكنا ونجغفر لنا خطايانا كثيره من تراتي المزامير ابينا داود النبي بركات جميل امين. يستجيب لك الرب في يوم شدتك.

0: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سرسله الآب باسمي فأعلمكم كل شيء وأذكركم ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعت إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون، لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. قد قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. لكن يعلم العالم إني أحب أبي، وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. كم ننطلق من هنا، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه، وكل بيأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. أنتم من قبل أنكياء بسبب كلام كلمتكم اثبتوا فيا، وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبدين أمين. ليكمل قول الله بسلام. نسجد لك أيها المسيح ما بك صار روح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. روحك القدوس يا رب الذي أرسلت لتلميذ القديسين سكر المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزحه من أيها الصالح، لكن جدد في عشائنا قلبا نقيا نخلق فيه الله، وروحا مستقيما جدد في عشائي لا أطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك لتلاميذ القديسين سكر المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزحه من أيها الصالح، لكن أسألك أن تجدد في عشائنا يا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روحا مستقيا محيا، روح النبوة والعفراء والقداسة والعدالة والسلطة القادرة كل شيء، لأنك أنت هو ضياء نفوسنا من يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. ارحمنا. يا والدة الإله أنت الكرمة الحقيقية الحامل عن قدر الحياة، نسألك يا الممتلئة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا، مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين. كأيك سوسيون سنيون آمين. الملك السمائي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان، والملك كل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل واحد فينا وطهرنا من كل دنا سيا الصالح وخلص نفوسنا. كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام، هلما ايضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
3: اذا
2: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: نعم نسألك أيها المسيح إلهنا اسمعنا وارحمنا، اغفر لنا خطايانا.

0: القدوس قدوس قدوس رب السماء والأرض من الأثام ارحمنا الله بضعف الكل أيها الثالث القدوس ارحمنا يا رب لك كمان لأنه ليس لنا ما ينفي شدائد نودقاتنا سواك حل واغفر واصلح لنا الله عن سيئاتنا إلى صنعنا وإرادتنا إلى صنعنا وإرادتنا التي فعلناها بمعرفة التي فعلناها بغير معرفة خفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس للدعوين كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
1: ابانا الذي في السماوات.
0: ليتقدس اسمك ليت ملكوتك ومشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا لقد اعطيني واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا ولا تكلنا في تكب لكن نجينا من الشر بالمسعى صار ربناك الملك والقوه والمجد الابد.
1: شو يسر لنا هنا وشو يسر لنا تسبحة صلاة الساعة 6 والتاسعة من نهار مبارك قدام المسيح ملكنا والهنا نرجو ان يغفر لنا خطايانا مزامير 30 معلمنا داوود النبي بركاته لجميعنا امين.

0: ذوق صاص وقصاص ومنفس مشاورة إنجيل المعلم نبات البشير بركاته لجميعنا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنما هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يرى أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: والمجد إليه دائما أبدين أمين. نسجد لك يا مسيح لنا ما بك صالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس والساعة السادسة استمرت على الصليب نجل خطية تجرأ عليها ابن آدم في الفردوس مزق ساق خطينا ومسيح لنا خلصنا. أنا صرخت إلى الله ورب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني يا شيخ وبكر وقت زوري كلمه كله فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي استمرت على الصليب الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك، والذي الإنسان نفسه خلقته بيديك الأزمات بالخطية، اقتل أوجاعنا بلامك الشفية المحية وبالمسامير التي سمرت بينكز، وكنا من توشة الأعمال الهيولية وشهوات العالمين تذكر أحكامك السماء كرافتان. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، ونحن بك نتوه وصل إلى لازول دمك ورتلا العذراء الكثيرة شفاعتك مبور عند مخلصنا. آيات الأمة طهرت الفضل الخطاة من شفاعتك عند لازول دمك، لأنها رحمة قادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا كي ينقذنا. ولتدركنا رافاتك سرينا قد تمسكنا جدا، أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب، نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في أصل الأرض كلها يا المسيح لأن عند بسطت يديك الطيبتين عبد الصليب، فلهذا كلهم تصرخ إلى المجد لك يا رب.
3: نسجد
2: لشخصائر الفائزة يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن بمشيئتك صرت أن تصعد على الصليب نجل الذين خلقتهم دادوة العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحنا يا المخلص لما أتيت تعين العالم يا رب مجد لك.
3: آمين كأيك سسون صنعون نامي.
2: أنت الممتلئ نعمة ولدت الله العذراء، نسبحك لأنك قبل الصليب مثل المحيين بطل الموت أمواتا كنا فنهضنا، سبقتنا الحياة الأبدية لأن العين في الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح لهنا لأنه قوي.
3: قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي المتلد ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي المصلب ان ارحمنا.
4: قدوس الله قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام بين الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس لنا وكل هنا دار الدور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من اجل اسمك القدوس. ابانا اخواتنا الذين رقدوا ربنا يحن نفوسهم، يا من هو بلا خطايا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا رب عنا اقبلت الباطن اليك، لان لك المجد والعزه والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
5: نحن مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات.
4: يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفانا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوى والمجد للابد امين.
5: السلام لك نسالك
4: يا توب القديسة المتلا مجد العذراء كل حين ويت المسيح أصعد صلاتنا ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ويت لنا والحقيقية المسيح لنا العذراء القديسة، سأل الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. يا توب العذراء مريم ويت القديسة شفيعة الأمينة الجنس البشرية، اشفع فينا من المسيح الذي ولدت لك ايونا املانا بقرون قطيانا. السلام لك يا طول العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا يا طول الشفيع المؤتمن امام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
5: لوكساس يوس يوس سيمون قدوس قدوس قدوس الانجيل فصل بشارة مريم معلمنا لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا امين.
6: ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا فاخذهم معه ودخل الى على انفراد مدينه تسمى بيت صيدا. فلما علمت الجموع تبعوه فقبلهم وخطبهم عن ملكوت الله والمحتاجون الى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدا يميل فتقدم اليه الاثنى عشر وقالوا له اصرف الجموع ليذهبوا الى القرى المحيطه والحقول ليستريحوا ويجدوا ما ياكلون فاننا هنا في موضع كفر. فقال لهم اعطوهم انتم لياكلوا. فقالوا ليس عندنا اكثر من خمس خبزات وسمكتين الا ان نمضي نحن ونشتري اطعمه لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000 رجل. فقال تلاميذه ليتكوا في كل موضع 50-50 ففعلوا هكذا واتكوا اجمعين. فاخذ الخمس خبزات والسمكتين ونظر الى السماء وباركها وقسمها واعطى التلاميذ ليضعوا امام الجموع فاكلوا جميعهم وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 كفة مملوءه.
5: والمجد لله دائما ابدين امين. ليكمل قول الله بسلام. نسجد لك ايها المسيح مع بيك الصالح والروح القدس لانك اتيت وخلصتنا يا من ذاق الموت بجسد في وقت الساعه التاسعه من اجلنا نحن الخطاة. امد حواسنا الجسمانيه ايها المسيح الهنا ونجينا. فليد نتوسل قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبتي لحضرتك كلمتك احيني.
3: سبتريك ايوك ايوك يمن ماتي.
5: يا رب يا من سلم الروح في يدي لابن دمالك طال الصليب وقت الساعة التاسعة وضيت لسل المصلوب معك الدخول في الدوس. لا تقفل عني الصالة ترزينا نضال بل قدس نفسي وضيء فهمي. اجعلني شريك نعم اسرارك المحيه لكي ما زقت محسناتك اقدم لك تسبحه بغير فتور مشتاقا الى بهائك افضل من كل شيء ايها المسيح الهنا ونجنا.
3: امينك يعيك سسعون اسرعون امين.
5: يا رب يا من ولدت من البتول من اجلنا احتملت الصلب ايها الصالح قتلت الموت وموتك اسهرت القيامه بقيامتك. لا تعرض يا الله عن الذين جبلتم بيديك سر محبتك للبشر ايها الصالح. اقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي يا مخلص شعبا متواضعا. لا تتركنا إلى انقضاء ولا تسلمنا للدهر ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك إسحاق عبدك وإسرائيل القديسة.
3: آمين كأيك سنسعون سنعون آمين.
7: لما أبصر لسه رئيس الحياة على الصليب معلق قل لأن المصلوب معنا إلى متجسد. ما كانت الشمس أغفر شعاع ولا الأرض ما جت مرتعدة لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جيت في ملكوتك. يا من قبل إلى اعتراف لسه على الصليب اقبلنا إليك الصالح. نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بأوليتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جيت في ملكوتك.
3: آمينك أعيك سنسعون سنعون آمين.
7: عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت ويا باكي أما العالم فيفرح لقبول الخلاص وأما عشاف تلتهب عند نظر صلبتك الذي أنت الصابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.
3: نعظمك يا من نور حقيقي ونمجدك تعذر قديسة والدة الله لأن كل أتم خلص العالم أتى وخلص نفسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تعليل الصدقين تتكلم ورا خطايا نبشر بالثلاث القدوس لو توعد ناس قد لا من جده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن
4: بالان واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد على السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي لدينا الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نوم بالروح القدس رب المحن بسق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين.
5: يا حمل الله الودي يا رافع خطايانا اللهم اسمعنا وارحمنا اغفر لنا خطايانا.

0: النيت في نوتي في اوتي بن شويز وبن نوتي وبن ستيري سوس بخريستوس جي اب ارس كي بازيني غونا بير بوي سينيرون ابارييرون اب شوبتي نيرو في اسويرون افتي تدينا بنت شاير يا طاي اونوساي ان صوبون مارين تيرو بوستي باريرون خم باي صوبان امنيو تيرون تيبنون خن ایرینی نی بینین جی بی بان تو کرتو موریب شوی سی بن نوتی
1: بروز ویکساس

رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافة كل حسد وكل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار قيام

حبيبك يا رب خدها مازل اليوم قلبي كان وشمام مسؤول الكليرس كل الشعب وضعفي يكرم حررهم في مسؤول القدوس الاب والابن الروح القدس سمي الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افضل 12 رسول في مناظر الاله الانجيل مركز الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس سويرس مولانا ديوسكوروس القديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شدار السكانه قديس يوحنا زبل فم قديس كاريلس وقديس باسيلس وقديس غرغوريس ونفوا الثلاث 128 مقيم بين كم يخص قسطنطين 200 بافسس فم يبين طبار مكرم رئيس الكهنه بطريكنا الباب العظيم من بطرس الثاني فما حكارات مبارك من قديس وقدوس الاب والابن الروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين، بركاته علينا آمين. فتفكروا في الذي احتمل هكذا من الخطاة المقاومين لنفوسهم وحدهم، لا إلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم، فإنكم لم تقفوا حتى الدم مجاهدين ضد الخطية، وقد نسيتم التعليم الذي خاطبكم به كبنين. يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخت، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويضرب كل ابن يقبله، فاصبروا على التأديب فيكلمكم الله كالبنين. فأي ابن لا يؤدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بلا تأديب المشترك فيها الجميع، فأنتم إذا نغول لا بنون. ثم إن كان لنا أباء جزدانيون مؤدبين وكنا نستحي منهم، فلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب إرادتهم، وأما هذا فلمنفعتنا بالأكثر لكي ننال من قداسته. ولكن كل تأديب فيه وقت الحاضر لا تجد للفرح بل للحزن. وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر السلام. لذلك قوموا الأيادي المسترخية والأرجل المخلعة، واصنعوا لأرجلكم مسالك مستقيمة لكي لا يميل الأعرج بل بالحرية يبرأ. اسعوا في أثر السلام مع جميع الناس، وأيضا الطهارة التي بدونها لن يرى أحد الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وأخواتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركته علينا آمين. يا أحبائي، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي تحدث بينكم لأجل تجربتكم، كأنه أمر غريب قد أصابكم، بل كما اشتركتم في أوجاع المسيح. افرحوا لكي تفرحوا بابتهاج في استعلان مجده أيضا، وإن عيرتم باسم المسيح فطوبى لكم، لأن ذا المجد والقوة وروح الله يحل عليكم، فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو كناظر إلى ما ليس له، ولكن إن كان كمسيحي فلا يخجل، بل يمجد الله بهذا الاسم، لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله. فإن كان قد ابتدأ أولا منا، فما هي عاقبة الذين لا يطيعون إنجيل الله؟ وإن كان البار بالجهد يخلص، فالخاطئ والمنافق أين يظهران؟ فإذا الذين يتألمون كمشيئة الله فليستودعوا أنفسهم لله الخالق الأمين في عمل الخير. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وأما خيمة الشهادة فكانت مع أبائنا في البرية كما أمر الذي كلم موسى أن يصنع على حسب المثال الذي كان قد رآه، هذه التي قد أدخلها أبائنا معهم وقبلوها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه أبائنا إلى أيام داود الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يصنع مسكنا لإله يعقوب. ولكن سليمان بنى له بيتا، ولكن العلي لا يسكن في مصنعات الأيادي كما يقول النبي: السماء كرسي لي والأرض موت إلى قدمي، أي بيت تبنوه لي قال الرب، أو أي هو مكان راحتي؟ أليست يدي خلقت هذه الأشياء كلها؟ يا قصاة الرقاب وغير المختونين بقلوبهم وأذانهم، أنتم في كل حين تقاومون روح القدس كما كان أباؤكم كذلك أنتم أيضا. من الأنبياء لم يتضعوا أباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنذروا بمجيء البار هذا الذي أنتم الآن أسلمتموه وقتلتموه؟ وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه، فلما سمعوا هذا احتدوا بقلبهم وكان يسرون بأسنانهم عليه. وأما استفانوس فشخص إلى السماء وهو ممتلئ من الإيمان والروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله، فقال: ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. فصاحوا جميعهم بصوت عظيم وسدوا أذانهم وهجموا عليه جميعهم بنهضة وأخرجوه خارج المدينة ورجموه. والشهود وضعوا سيافهم عند رجلي شاب اسمه شاول ورجموا استفانوس وهو يدعو ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي. ثم جلس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم قائلا: يا رب لا تحسب عليهم هذه الخطية. وإذ قال هذا رقد. وأما شاول فكان موافقا على قتله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 24 من شهر أبيب المبارك أحسن الله انقضاؤه أعادوا علينا وعليكم وأنتم في هدوء واطمئنان مغفوري خطايا وزلات من كبر مراحم الرب يا أبائي وأخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء سنة 303 ميلادية استشهد القديس أبانوب النهيسي. ولد هذا القديس من أبوي لمسيحيين ببلدة نهيسة، فنشأ وترعرع في الطهارة والقداسة، ولهذا كان منذ الصغر وديعا متواضعا. ولما صار دقليات ديانوس للاضطهاد على المسيحيين خطر على باله أن يسفك دمه على اسم السيد المسيح. مضى يوما لحضور القداس وسمع الكاهن يعظ الشعب ويثبتهم على الإيمان ويحذرهم من عبادة الأوثان، فظل كلام الكاهن في يرن في أذنيه. ولما عاد إلى بيته وزع ما ورثه على عن والديه على الفقراء وكان في الثانية عشر من عمره، وقال في نفسه أن العالم يمضي وكل شهوته. ثم قام ومضى إلى لوسيانوس والي سمنود واعترف أمامه بسيد المسيح فلطفه، ولما لم يقبل أمر بضربه على بطنه حتى تكسرت عظامه وخرجت أمعاؤه. فأرسل رب ملاكه ليشدده ويشفيه، أمر الوالي بسجنه، وهناك اتفق مع بعض المساكين على أن يجاهروا بإيمانهم وينالوا كتير الحياة. وكان القديس يرى ملاكا ينزل ويضع الأكارين على الشهداء. استدعى الوالي وأمر بربطه وتعليقه منكسا على صار المركب التي يقلع فيها الوالي إلى أتريب، وجلس الأكل والشرب، وفيما هو يشرب تحجر الكاس الذي بيده، ولم يستطع الوالي أن يحرك قدميه، والجنود صاروا عميانا. أما القديس فنزل إليه ملاك الرب وشفاه وأنزلهم. وبعد أن وصل الجند إلى أتريب اعترف جميعهم بسيد المسيح أمام وليها. أما القديس فأمر الوالي بجلده 100 جلدة ووضعه في الزيت المغلي وحرقه بالنار والكبريت، ووضع أسياخ محماة في عينيه وعصره بالهنبازين، وكان ملاك الرب يشفيه ويعزيه. فآمن عدد كبير من أهل أتريب وكذا والي سمنود وجنوده. فهيج الشيطان جماعة من عباد الأوثان فقتلوا عددا كبيرا ونال الجميع إكليل الشهادة. تقدم قائد جند والي أتريب وأمر القديس أن يسجد للإله أبولون فرفض. فغضب الوالي وأمر بتقطيع ذراعيه ورجليه وإرساله إلى الإسكندرية. ولما قرأ أرمانيوس رسالة والي أتريب بخصوص القديس، أمر بحرق جسده بأساخ حديدية محمية في النار ووضعها في عينيه وفمه وأذنيه وبطنه ورجليه ورميه في السجن. فنزل ملاك الرب وشفاه، وفي الصباح أمروه أن يبخر الأوثان فرفض. فأمر الوالي بإلقاءه في جب به ثعابين وحيات فلم يصبه أذى. في الصباح أخرجوه من الجب فوجدوه حيا، فآمن كثيرون فقطعوا رؤوسه ونالوا فيه الشهادة. فغضب الوالي وأمر بوضعه في الزيت المغلي جدا، فأطفاه الرب أطفأ الرب لهيب النار وانتشروا من الزيت وشفاه وعزاه وقواه. أخيرا أمر الوالي بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. فأخذ القديس يوليوس الأقفاص جسده وكفنه وأرسله إلى بلدة نهيسة ووضعوه في صندوق ودفنوه في كنيسة نهيسة بإكرام جزيل. وبعد فترة نقل جسد لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجوجر التابعة لكرسي سمنوت في سنة 916 للشهداء. ثم نقل الجسد إلى كنيسة القديسة العذراء مريم بسمنود ويبنى فيها مسبح باسمه. بركة ثرواته فلتكن معنا أمين. وفي أيضا من سنة 416 للشهداء سنة 700 ميلادية تنيح القديس البابا سيماؤون الثاني البطريرك الثاني والأربعون من بطريرك الكرازة المرقسية. وكان هذا القديس سريان الجنس، وجاء به أبواه إلى الإسكندرية منذ صباه، وكان يتردد على الكنيسة المرقسية وعلى البابا أغاثون. ثم مضى وتراها بدير الزجاج في زمن قليل، وصل إلى درجة سامية من العلم والفضل والكمال والتقوى. فرسمه البابا أغاثون قسطا، ثم انتخبه الرهبان وكيلا للدير، فكان مطيع للأنبا يؤنس رئيس الدير. بعد نياحة البابا إسحاق اتفق رأي الأساقفة وكانوا الأراخين على رسامة الرب سمعان بطريركا، فرسموه يوم 23 كياك سنة 409 للشهداء سنة 692 ميلادية. فتبادل مع البطريرك أنطاكيا الرسائل، وكان هذا البابا يميل للوحدة والتكشف ويلوم من تعود على العيش الرخوة. فحنق عليه بعض الأشرار وقدموا له سما فلم يضر، ثم وعدوا ووضعوا سما أشد في داخل تين، فأكل بعضا منه فتألم كثيرا مدة 40 يوما. أما هؤلاء الأشرار فقد أمر الوالي بإحراقهم، ولكن البابا تشفع لهم أمام الوالي وأنقذهم من الموت، ما عدا الساحر الذي عمل السم فأحرقه حيا ليكون عبرة لغيره. وتم قول الإنجيل المقدس يحملون حياة وأن يشربوا سما مميتا لا يضرهم. وقد رسم هذا البابا في أحد العنصرة جملة الساقفة مختبرين في العلوم، منهم الأنبا زكريا أسقف سخا وأطلموس أسف أخوه أسقف منوف العليا وغيرهما. وبعد الرسامة مضى إلى برية شهيد وافتقد رهبان الأديورة، وبعدها رجع إلى الإسكندرية حيث ضعف جسده. وبعد أيام تنيح بسلام بعد أن أمضى على الكرسي المرقسي 7 سنين و7 أشهر. بركة صلواته فلتكن معنا لربنا المجد دائما أبديا أمين.

السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها

أمرونا وأوصونا أن نشكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا.

مبارك هو الآتي باسم الرب إله القوات ربنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رديا ويكلمونهم في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فمه. وفي أثناء ذلك اجتمع ربوات كثيرة حتى داس بعضهم بعضا. وابتدأ يسوع يقول لتلاميذه: أولا تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين الذين هو رياؤهم، فليس شيء مكتوب إلا وسيظهر، ولا خفي إلا سيعلم، والذي تقولونه في الظلمة سيسمع في النور، وما قلتموه في الأذن وفي المخادع ينادى به على السطوح. ولكن أقول لكم يا أصدقائي، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا شيئا أكثر، بل أعلمكم من تخافوا، خافوا من الذي بعد أن يقتل له سلطان أن ينكي في جهنم. نعم أقول لكم من هذا خافوا. أليس 5 عصافير تباع بفلسين واحدة منها لا ينسى قدام الله؟ بل شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصى. فلا تخافوا إذن، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم إن كل من يعترف بي قدام الناس يعترف به ابن الإنسان أيضا قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. وكل من يقول كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له. وما تقدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما حتى تقولون، لأن الروح القدس الذي يعلمكم في تلك الساعة متى

0: بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. انجيل النهارده من انجيل معلمنا لوقا البشير صح 11 من عدد 53 للاخر، وبعد كده يدخل على صح 12 اول عدد في 12. يقول: ابتدى يسوع يقول لتلاميذه: اولا تحرزوا انفسكم من خمير الفريسيين الذي هو رياءهم. ليه استعمل كلمة خمير؟ لما بنيجي مثلا حد بيعمل عجينة كده وحاجة كبيرة، بحط حتة خميرة صغيرة، والخميرة الصغيرة دي تخمر العجين كله، يبقى حاجة صغيرة. الشيطان يعمل معنا كده، يقولك دي خطية صغيرة، دي فكرة، دي حاجة بسيطة، والواحد يفتكر الحاجة البسيطة دي ان هي بسيطة، ولما احب ابطل ابطل، ولما احب اعمل اعمل وكده وخلاص يعني. وبعدين يلاقي الخميرة الصغيرة دي خمرت حياته كلها، بقى فكره ممكن جسده وكل الدنيا اكدنا ايه، مخه ده اتضرب خلاص، اتخمر خلاص. عشان كده كان سيدنا البابا شنوده يقول ايه: احذر الخطوه الاولى، احذر الخطوه الاولى، خد بالك خد بالك. عشان ساعات الواحد يقول ايه: اسمع اجرب أشوف، وبعد كده الواحد يدخل في الخطوة الأولى دي ما يرجعش منها تاني، ممكن ما يرجعش منها تاني. فهل تحرزوا من خمير الكتب والفريسيين؟ كان بيتكلم عن الرياء، كلمكم عليه كلمتين، لكن زي أنا بقول لكم إن حياتنا الواحد لو مش واخد باله قوي، وعشان كده الكتاب يقول اسحروا، يعني خد بالك، والواحد يعيش بتدقيق، يقول لك لا كجهلاء بل كحكماء. الواحد يكون كده ياخد باله، لإلا الحاجة الصغيرة اللي أنا شايفها صغيرة ألاقي نفسي بعد كده رحت في حاجة وحشة. ممكن واحد يقول لك أوريك حاجة على الموبايل، أوريك فيديو صغير، أوريك صورة، أوريك كذا، والواحد يعمل كده، وللأسف في الآخر يقول لك أنا أدمنت الحاجة دي، خميرة صغيرة تخمر العجين كله. عشان كده ناخد بالنا الواحد ما يستسهلش خطية صغيرة هو فاكرها صغيرة، أو حاجة بسيطة، أو أي فكرة معلومة، بعرف حاجة مش هعمل أنا كده. ولكن للأسف الإنسان في ضعفه، والخميرة الصغيرة دي بتخلي الدنيا كلها بتبقاش حلوة معه. يبقى ناخد بالنا من أقل حاجة، أقل حاجة الواحد دايما يصرخ لربنا إن هو إيه، يحفظه، يصرخ ويطرد أي فكرة وحشة، أي صورة وحشة، يصرخ لربنا: ارحمني يا رب، يا رب يسوع المسيح ابعد عني، يا رب يسوع المسيح. واحد يصرخ كده علشان ربنا إيه، يتحنن عليه وينقذه. تاني حاجة بيقول تحرزوا ايه؟ من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. خطية الرياء يعني انا ليا شكل حلو بس انا من جوه وحش، انا ممكن سلوكي في الكنيسة حلو بس انا في البيت وحش. سامحوني في كلمة وحش دي، انا اسف. سلوكي بسلك بطريقة في الشغل بس أنا بره حاجة تاني. والواحد يكون ليه متعدد الشخصيات، كل مكان وليه الطريقة اللي هو بيكون فيها في المكان ده. يقول الكتاب إيه؟ ليس شيء مكتوم إلا وسيظهر. ليس شيء مكتوم إلا وسيظهر. اللي أنا فاكر إنه هو حياتي الداخلية اللي محدش يعرفها دي، لا هتتعرف. ليس شيء مكتوم إلا وسيظهر، ولا خفي إلا وسيعلم. عشان كده الواحد ياخد باله، مشكلة إن خطية الرياء إن الواحد بعد شوية ممكن من كتر ما الناس تشوفه من بره حلو تقعد تمدح فيه تمدح فيه تمدح فيه، سامحوني، بعد شوية يصدق، بعد شوية ينسى إنه هو لا، في دنيا جوه مش حلو. عشان كده الواحد ما يرضاش إن حاجة تبقى جواه وحشة، يصرخ. مش بقول بقى إن أنا إيه عشان ما بقاش ريائي في مرأة يعني أتصرف بقى وحش وكل حتة، مقولش كده. لكن إن إزاي إن الواحد يجاهد إن هو فعلا جوه زي بره، جوه زي بره، وما اسمحش لنفسي إن أنا أكون بتصرف تصرفين أبدا، جوه زي بره، طول الوقت أجاهد. عندي محبة هنا يبقى عندي محبة في البيت، عندي طول أنا هنا يبقى عندي طول أنا في البيت. الواحد يتعامل كده إيه؟ إنه هو بيجاهد إن حياته تبقى إيه؟ بصورة واحدة، ما يكونش اتنين. بالظبط كده، ممكن واحد يكون أكنه شخصيتين، لا، هي شخصية واحدة، ما تعرفش غير ربنا، وفكرها في ربنا. وحياتنا جهاد في كده، إن أنا بطرد كل فكرة وحشة، إن أنا بطرد أي حاجة مش كويسة. واحد كده مركز كده، الواحد يبقى ايه ذهنه مع ربنا، الواحد يلاقي طبيعته بقت ايه، تطرد وتحبش الايه الحاجه اللي مش كويسه. بعد كده الانجيل يقول ايه، لا تخافوا من الذين يقتلون جسدكم بعد ذلك ليس لهم اكثر ان يفعلوا. اعلمكم من تخافوا، خافوا من الذي بعد ان يقتل له سلطان ان يلقي في جهنم. مخافه ربنا، مخافه، خافوا من مين؟ خافوا من بعد ان الواحد يسيب هنا يبقى في جهنم. خافوا، ما تخافش من ليلة الجسد هنا. شفنا النهاردة أبانوب النهيسي 12 سنة، يعني بطل جبار. ايه الشجاعة وايه القوة؟ ربنا بيدي قوة. لكن خافوا بقى ايه؟ لو هو ما خافش من ايه، من السلطان ولا الملك ولا الامير، ما خافش منهم، كان عنده مخافه ربنا. قالوا بخر لأوسان، قال لا ما بخرش. يقول الاباء المخافه هي السور او السياج، يقول كده، المخافه هي السياج الذي يحرس المحبه. يعني ايه مخافه ربنا في قلبي؟ هي السور اللي بيحرس محبة، تفضل محبة ربنا في قلبي لما يبقى عندي مخافة ربنا. طب لو ما عنديش مخافة ربنا، ما فيش سور يحرس، ألاقي نفسي محبة ربنا ما بقتش موجودة في قلبي. والواحد يحس إن بعد شوية الواحد يبقى الدنيا مش مظبوطة معاه. يقول الكتاب بدء الحكمة مخافة الله، بدء الحكمة مخافة الله، بدء علاقتي مع ربنا مخافة ربنا. ساعات نقول ربنا حنين، حلو الواحد يقول ربنا حنين، بس كلمة ربنا حنين الواحد بيستحملها على أساس ربنا حنين، حنين يعني أغلط ما هو حنين، وأطول في الغلط ما هو حنين، وما توبش دلوقتي وأجل ما هو حنين، وأمشي في نظام الإيه، هو حنين هو حنين. لكن يقول الكتاب ايه، اي ابن لا يؤدبه ابوه. سمعنا النهارده كده في البولس، اي ابن لا يؤدبه ابوه. فكركم ربنا الحنين مش هيجي تاديب والواحد يحس ان هو تحت التاديب يتالم كده؟ ربنا حنين وبنفرح بحنيه ربنا، والدين ربنا حنين ان احنا كلنا ضعف وربنا ساتر علينا ونحس بحنيته علينا مهما كنا. لكن ربنا الحنين ده أخجل أكتر لما أخطأ قدام ربنا الحنين. واحد يتكسف من حنية ربنا ومحبته والواحد يغلط ويخطأ. عشان كده موضوع مخافة ربنا ده الواحد يخاف حاجة تبعدني عن ربنا، أخاف كلمة تبقى مش كويسة، أخاف واحد كده. مش خوف العبيد، خوف الأبناء. فرق بين الاثنين. خوف عبيد ده يقول لك لا ربنا يأذيني، أصل ربنا مش عارف ده خوف عبيد. لكن خوف الأبناء أنا ما جرحش مشاعر ربنا من ناحيتي وأنا بخطأ، وأيضا عندي مخافة إن أنا ممكن أروح في الخطية وما أعرفش أرجع تاني. يبقى الواحد يركز قوي إن مخافة ربنا تكون جواه. وأنا بتكلم كده مش أي كلمة تطلع مني، مش قاعدة نقعد نجيب سيرة حد ونتكلم عن الناس ونعمل ونعمل ونعمل. خلي دايما مخافة ربنا قدام عينينا. شوية شوية الواحد لما بيحاول يلاقي نفسه مش بيفكر نفسه بيها. يقول لك واحد بعد ما اتكلمت يقول لك هو اللي أنا قلته ده؟ هو أنا اللي أنا عملته ده؟ ده اللي قلته اللي عملته، لأن المخافة ما بقتش مزروعة جوايا. لكن لما تكون مخافة ربنا أجي أتكلم ألاقي نفسي لا مش هقدر أقول، مش هقدر أعمل كده. ليه؟ المخافة مزروعة جوايا. هكلمه على آخر حاجة. بيقول كل من يعترف بي قدام الناس يعترف بي ابن الإنسان قدام ملائكة الله، ومن أنكرني قدام الناس وينكره أنا أيضا قدام ملائكة الله. اللي بيعترف بي أعترف ربنا إزاي قدام الناس؟ يقول الكتاب يعترفون أنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. الإنكار مش أن أقول أنا مش مسيحي، لا، الإنكار أن أنا سلوكي وشخصيتي وحياتي مش بتقول أن أنا ابن ربنا ومسيحي، مش بعترف بيه قدام الناس. زي ما أقول لكم يعترفون أنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. حتى ممكن واحد يقول لك هو أنت مسيحي؟ حس سلوكك غريب بجد. ساعات الناس تتوقع مننا ان احنا يكون لينا سلوك اولاد ربنا، يعني ولما يلاقوا حاجه وحشه يستغرب يقول لك ما اعرفش ان هم بيعملوا كده، انتوا بتعملوا كده؟ عشان كده ناخد بالنا حياتنا تبقى كلها حياه مقدسه، كلها تشهد لربنا. من يعترف بي قدام الناس اعترف بي قدام ملك، ومن انكرني قدام الناس انكره قدام ابي الذي في السماوات. ربنا يدينا ان احنا تكون لنا حياة مقدسة، الواحد يجاهد في كل شيء، الواحد تكون مخافة ربنا في قلبه. ربنا يحافظ عليكم. لربنا المجد الدائم لأبد أبد.
1: نياتوك نوم اسمي نسوى بتبايو بي وي بي وي كاطا ببران نمن راتي انت بخرس
2: بفين ريه قنو تنشوسن ابترين تسوتو كوس ماريا اسما بمبين سوتي

0: Un parçi erir sandıkan en novi nane vod.
1: Jefes marotin viot ni bishire nim bemnem baes o ep titriye sejike ten oste mostentione.
2: Sofia si proschomin kiria leison genu
1: بالحقيقة
2: اسمي
1: نوع من بإله واحد الله الآب طاهر الكل خالق السماء والأرض
0: يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على أرض بلاطس البنطي تألم وكبرى قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدينا الأحياء والأموات الذي ليس لمقيم قضاء نعم نوم بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: على غير فساد. والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحيي لأجل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة مجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسار.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
2: يا رب.

0: وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك الغير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة.

مستحق وعادل مستحق وعادل لنا حقا بالحقيقات مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناصر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

0: المستحقين كلنا يا سيدنا تناول من كل سيئاتك طهارة عنا نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحد ونجد نصيب وميراث مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر بسلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: كنيسة الله الواحد الوحيد المقدسة مع الرسولية الأرثوذكسية.

0: الدم الكريم الذي لمسيح حفظ بسلامة وكل الأساقف فالرزبسين الذين فيها وأول الأسرة بابان الطباو المكرم رئيس الأساقف فالبطرير كان البابا المعظم بطدروس الثاني
1: صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا بطدروس الثاني بابا وبطرير ورئيس أساقفة المدينة العظمى الأسكندرية.

0: الذين يفسرون مع كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة لهم كتاب بسلام أذكر رب القمامسة وكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة
1: صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والأوبسية كونين وسبعة غماط كنيسة الله
2: يا رب راحة
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحم

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل الدار تبعنا الارثوذكسيين
1: صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والأرض.

0: تفضل يا رب من النار في هذه السنة باركها.
1: اطلبوا وانصعد مياه الانهار في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا ويسعدك مقدارها ويفرح وجه الأرض ويعود لنا نحن البشر ويعطي

0: بارك نعمتك فرح وجه الأرض يروى حرسها ولتكسر أسمارها أعداء الزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا مطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا يكون الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح
1: يا رب ارحم
0: اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم

كان هذا الرب وامر ابنك الوحيد ان نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب ان تذكر جميع القديسين الذين ارضوك منذ البدء، آمن الأطهار والرسل الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة مملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي وردت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق السابق وشهيد قديس فانوس الشمس والشهداء وناظر إلى إنجيل مرقس الرسول الطاهر وشاهد والباتريارك قديس أوريس معلمنا ديسكورس وقديس أثناسيوس الرسول قديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا فم الزب وقديس أودوسيوس وقديس أوفيريس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس باسيليوس والقديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات وقديس أغرغوريوس الصانع العجائب وقديس أغرغوريوس الألماني وأسأل أسماء وسمنة العشر مهتم بنكم يقفص بقسطنطين المتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا وثلاثة أنبا مكرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بحنس الخمس وأبانا ببشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا ببولا الطموح أسكال تلميذ وسيد الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة وأربعين شدون شخشات والقول القديس أنبا موسى وإحنس كمالقيس وأبانا بدانيل الكمس وأبانا بزيرس الكس وأبانا بابا خم صاحب الشركة وتدرس الميزو وأبانا بشرود رئيس المتوحدين وأنبا ويسة الميزو وأبانا ببرام أوسكوف الفيوم وجزا بانا كمس مخيل بحيرة الميزو وأبانا بابا الأنبا كردس السيد صار شزاك ونحبيب جيرجيس وكل ما صاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالين تضمة الباطم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي ضيع

0: أسمع بين البطر كالقديسين الذين رقدوا، ربنا يحن نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: ولا وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين رقدوا تنعوا في الإيمان بالمسيح. تهبط رب نفس عبدك المرحوم عوض جندي، والمرحوم عزيز كامل، والمرحوم شهدي شروبيم، والمرحوم عزة عازر، والمرحوم عزمي توفيق، والمرحوم حنا أميل، والمرحومة تريزا أسعد، والمرحومة روزميري رفعت، والمرحومة نادية صابر، والمرحومة إيفون إسحاق. تفضل يا ربنا يحفظهم أجمعين في فردوس النعيم المعود الذي هرب منه حزن أكاب وتنهد في نور.

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا غرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا

ليك يا بازكم أيضا في كل شأن يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شأن كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

ثابت الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة

0: ونفس مستنيرة وجه غير مغزي مان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نجرو بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونصلي قائلين أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا يدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساس ربنا لأن لك الملك والكون مجدنا
2: خيم بيخ

0: الذين أمرونا وأوصونا أن نذكر في سؤالاتنا وتضرعاتنا وطلباتنا التي نقدمها أمامك الآن. اذكر يا رب يسوع المسيح الذين ليس لهم أحد يذكرهم. اذكر يا رب عبيدك أولادك وبناتك يا رب الحاضرين معنا هذه الخدمة الإلهية. أنت قادر أن تعطي الكل، يا ضابط الكل تعطي إن كل إنسان سؤل قلبه حسب مشيئتك الصالحة. واذكر يا رب ضعفي أنا أيضا، اغفر لي خطايا الكثيرة، وحيث كسر الأسفل تكسر هناك نعمتك. من أجل خطاياي خاصة نجسات قلبي لا تمنع شعبك نعمة روحك القدس حاللنا وحال كل شعبك من كل خطية من كل لعنة كل جحود كل يمين كاذب كل ملاقات هراتك. انعم لنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل مرضات. نحن نصنع مرضاتك كل حين. اكتب أسمانا مع كل صفوق ديسي في ملك السماوات بالمسيح صورة. هذا الذي أنت مبارك معه المحيي المساوي لك الآن. اشكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة. اشكر يا رب تريركين الآب المكرم الأنبط ودروس الثاني. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: نستحق أن نصنع خوف الله.

أؤمن أؤمن وأعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديس الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وسلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أؤمن أؤمن, أؤمن

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من سفر التثنية بيتكلم فيه عن المعاملات المالية، الشراء والبيع والأجير اللي بيشتغل في بيتي. نلاحظ إن إطار المحبة الله حطه، فبيقول ما تظلمش أجير مسكينا وفقيرا من إخوتك أو حتى من الغرباء، مش إخوتك وبس، الذين في أرضك في أبوابك. في يومه تعطيه أجرته، ما هو محتاج أصلا فعايز يشتغل، وممكن أنت تماطل معاه عشان حاجته فتقول له هديك بس مش النهاردة، لما تخلص دي، لما تعمل دي. فبيقول لأ، في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير وإليها حامل نفسه، يعني منتظر الأجرة بتاعته وبفارغ الصبر لأنه فقير. ويقول ويحذر، يقول لئلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطية. فلازم الواحد يراعي مشاعر اللي بيتعامل معاه إذا كان فقيرا، وياخد باله منه قوي. ساعات في المعاملات العالم يعلم ان الواحد يبقى شاطر وناصح، بمعنى ان الواحد يغلب اللي قصاده في المعاملة وبذكاء كده يستغل حاجته بحيث ياخد هو منه اقصى ما يمكن. هنا الكتاب بيقول لأ، لو ده فقير ولا مسكين ما تعملش كده، لانه هيبقى في حالة ضعف وفي حالة بالنسبة لك انت. فهنا خلي بالك، الله بيراقب بإيه؟ لئلا يصرخ عليك إلى رب فتكون عليك خطية عظيمة. كمان من ضمن المعاملات اللي بيقولها في الأصحاح ده، يقول لو أنت حصدت حصيدك، يعني الغيط بتاعك، رحت حصدته في حقلك ونسيت حزمة في الحقل، نسيت حزمة، بيقول ما ترجعش تاخدها تاني، اوعى ترجع تاني تدور عليها عشان تاخدها بنصاحة كده، يبقى انت يعني ايه، ما فاتش منك اي حاجة وما سبتش اي حاجة. لا، سيبها، يمكن يعدي وراك حد فقير او غلبان او يتيم الغلابة ياخد الحزمة ديت وياكلها، محتاجها عشان ايه، ده كله ده حقي. لا، يقول لك لا، إن هو للغريب ولليتيم والأرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. يبقى صحيح حقك، وفي كتير حاجات كتيرة من حقك، لكن أنت بتتنازل من أجل قلبك، طيبتك، من أجل الرأفة، الرحمة، الحب، فأنت هنا بتتنازل لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل يديك. في هذا الأصحاح واضحة المعاملات إزاي تكون

0: إطارها الأساسي هو الحب، يبقى في حب، والواحد خصوصا بيتعامل مع اليتيم أو الأرملة أو الفقير، مش نصاحة إن أنا آخد من اللي قصادي أقصى ما يمكن وبدون ما أتعامل معاه بحب. ربنا يدينا كلنا إن إحنا الشطارة بتاعتنا هي الحب، مش إن الظلم أظلم اللي قصادي، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع، وفيه السيد المسيح له المجد لما في رؤيا كلم حنانيا اللي عمد شاول الترسوسي وبقى بولس الرسول بعد إيمانه. كان خايف حنانيا من شر شاول الترسوسي أو بولس الرسول وقبل ما إيمانه، فقال له يا رب ده عمل شرور في ناس كتير، فربنا قال له كده، قال له اذهب لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل. نلاحظ هنا كلمة إناء، كلمة إناء لأن كل إنسان مننا هو إناء، بس معلمنا بولس الرسول إناء مختار. كل إنسان إناء لأنه جواه حاجة تخليه يا إما إناء حلو للكرامة أو إناء بعد عننا وحش للهوان. جواه روح، الروح بتاعته اللي بتعبر عن إن هو إنسان كويس عارف ربنا، معرفة ربنا والإيمان بربنا وروح الله بيعمل فيه، ولا بعد عننا إنسان روح اتأثرت بالشر وبروح إبليس، روح العالم، روح إله هذا العالم، فبقى إنسان وحش. فالإناء ده بيبين اللي جواه، ومش ممكن يكتم اللي جواه، بيحمل اسم اللي جواه، اسم الله، ولا بعد عننا العالم وطرق العالم. فعشان كده ضروري جدا ناخد بالنا من الموضوع ده، ان كل انسان بينضح بما فيه، بيطلع اللي جواه من فضلة القلب، يتكلم اللسان جواك مليان ايه، نعمة وبركة ولا حاجة وحشة. عشان كده بيقولين في رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لتلميذه تيموساوس، يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل الآنية دي ممكن تكون كمان من خشب وخزف أيضا، والأولانية للكرامة اللي من ذهب وفضة، والتانية الخشب والخزف تبقى للهوان. فكل إنسان عليه يختار اللي هو عايزه، عايز تبقى إيه؟ آنية كرامة ولا آنية هوان؟ إن كنت تريد أن تكون آنية كرامة، يقول لنا هنا هو في الآية اللي بعديها، فإن طهر أحد نفسه من هذه، بعد عنكم الحاجات الوحشة دي، يكون إناء للكرامة. إنسان قدم توبة وابتدى، مش قدم توبة وبس، وابتدى يمتلئ من معرفة الله ومن حب الله وروح الله يملاه، هيكون إناء للكرامة، مقدس، لأنه هيبقى مقدس في عمله وفي كل شيء بيعمله، نافع للسيد، نافع في الخدمة وفي حاجات كتيرة وفي المحبة، ومثمر. يكون إيه بقى إذن؟ إناء الكرامة، مقدسا، نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. هنا يبقى عنده استعداد إنه يعمل كل عمل صالح، ويبقى حياته لها معنى وليها قيمة حياته، ويبقى إنسان إناء جميل للكرامة زي ما اتقال على معلمنا بولس الرسول. ربنا يدينا كلنا نكون أنية كرامة، محدش فينا يكون أنية للهوان أبدا، لإلهنا كل مجد وكرامة من آن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها، أمين.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح العاشر في دخول معلمنا بطرس الرسول لبيت كرنيليوس. يقول الكتاب المقدس في 24 وفي الغد تاني يوم يعني السفر خد يوم دخلوا

القيصرية، لأن معلمنا بطرس الرسول كان في يافا وراح لقيصرية، وأما كيرنيليوس اللي هو قائد المئة فكان ينتظرهم. كلمة جميلة جدا، فكان ينتظرهم، منتظر ومتشوق جدا إمتى يجي معلمنا بطرس الرسول عشان يكلمه الكلام بتاع السماء عشان يخلص. منتظر ربنا هيعلن له حاجات جميلة جدا. هي احنا اتكلمنا ان الله من اجل صلوات كيرنيليوس وصدقاته صعد التذكار، وعشان كده بعت له هي او هيبعت له او بعت له بطرس الرسول. الحقيقة ان دي بتكشف نقطة تانية، استعداده هو وقلبه انه يخلص ومستعد وعايز يعرف الحق. دي حاجة مهمة جدا، الاستعداد الشخصي بتاع الانسان انه يسمع الحق او يسمع كلمة ربنا ويدخل في عمق اكتر ويعرف ربنا اكتر. فجميلة جدا. يبقى اما كيرنيليوس فكان ينتظره، مش كده وبس، وقد دعا انسباء واصدقائه الاقربين كمان، راح دعا حبايبه مقربين منه واصدقائه وقال لهم تعالوا، في شيء ثمين جدا جدا جدا هيجي لي، هدية عظيمة السماء بعتها اللي هي الخلاص وتعليم معلمنا بطرس الرسول واللي هيدهوله ربنا. أنا عايزكم تشاركوني محبة كيرنيليوس لأصدقائه وأنسبائه، وعايز يقدم لهم أعظم شيء هياخده هو كمان. حاسس بقيمته، حاجتين، حاسس بقيمته، بقيمة الخلاص، وفي نفس الوقت هو محبته ليهم. آية 27 يقول: ثم دخل هو يتكلم معه اللي هو معلمنا بطرس الرسول، ووجد كثيرين مجتمعين. كنيسة مجتمعة بسبب هذا الإنسان. يا ريت احنا كمان كده بقى عايزين، وعايزين كمان حبايبنا يعرفوا ربنا، وعايزين نقدم المنفعة للجميع. بعد كده في آية 28 يقول: فقال لهم: أنتم تعلمون كيف هو محرم على رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنبي أو يأتي إليه. دي كانت حاجة معروفة على اليهود، ما فيهاش عيب إنه يذكرها، حاجة معلومة. أما أنا فقد أراني الله أن لا أقول عن إنسان ما أنه دنس أو نجس. هنا رفع معنوياتهم. أنتم، أنا مش داخل لكم دلوقتي داخل لبيت فيه دنس أو نجاسة، لا، ده ربنا أراني إن ما طهره الله لا يدنسه الإنسان، ان انتوا اطهار وان ربنا شايف فيكم حاجات حلوة، وعشان كده هيطهركم ربنا وهيعمل فيكم ربنا بنعمته الكبيرة جدا، لانكم هم استحقوا من اجل امانتهم ومن اجل امانة كيرنيليوس وحبايبه ومن اجل اخلاصهم ومن اجل طلبهم ان هم يتطهروا، فاعطاهم الله هذه الطهارة. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا هذا الشوق وهذا الاستعداد وهذا الانتظار ان احنا نخلص ونعرف اكتر ونزاد اكتر. زي ما بيقول: من له يعطى ويزاد. له ايه؟ له اهتمام، له شوق. ربنا يدينا ان نكون هكذا. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لابد الابد كلها، امين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

الكفر شهدا، لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك، رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة، فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام، توصف السما القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

الكل أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح. نسأل من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب أنفس عبيدك الذين ركضوا

آبائنا الرهبان، أمهاتنا الراهبات، وآبائنا العلمانيين، وعن نياح كل المسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب نيحنفوسهم جميعا في حضن آبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علوا في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي يهرب من الحزن والكآبة والتنهد في نور. قديسيك، أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة، ابلهم خيرات مواعيدك ما لم تر عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما أعدت

0: لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقالون. وإن كان قبل حكم توان أو تفريط كبشر وقد لبست جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، فإنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن كلنا فهب لنا كمالنا المسيحي الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة
1: يا رب
0: قديسين.
1: ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذه الليلة بغير خطية. مبارك أنت يا رب إله أبانا متزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجد الأبد أمين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين. اسمعنا يا الله مخلصنا رجاء أكثر الأرض كلها. أنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل والأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حكمك، بارك أنت يا رب أنر لي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفض، لأنك صرت لي ملجأ. أنا طلبت ربك وارحمني وخلص نفسي، إني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك فخلصني، علمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إله وعندك ينبوع الحياة، بنورك يا رب نعين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك المستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لاسمك كان عليه، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي ولد مع زاء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس حي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا دهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيه من أجل اسمك القدوس. أبائنا أخواتنا الذين رفضوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس مثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين.
1: قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي قد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. مسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا. برسوس إيسوس بن شويس أمين. الليلويا شيرين تنتيوروث إيسوا بسمنو تن بارسين سنسين فينتي مصنوط سمالن برسوس
2: أليون تين بروسف شيب شوي هابي شيرين من ريت انتف كان النوبي ناني فول
1: شيرثي تسميسي نان بيو إن انتظمي برسوس بن نوتي تي بارثينوس إيسوا
2: ماتي هو إيم بشوي سيري وقون انتف ونين من نفسي شي انتف كان النوبي ناني فول
1: تي بارسينوس مريم تي ثوتو كوس إيسوا تبروسات الستنو تنتب جينو سنتتي مترومي
2: أربرس فابين إيري يقول نارم بخصوص بطارق وهو سنتفاري متنان

0: الهول المنيرون العظماء الأطهار يطلبون منه عن الخالق.
1: الشعر بم والسيرة بمركاس والرواة والقوة الـ24 غير متجسد الحامل مركبة الله.
0: الـ24 قسيسا في كنيسات الأبكار يسبحونه بلا فتور.

0: للشهادة غير المضمح العيد مع جميع القديسين في كرات الأحياء.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام للشجاع الباطل، السلام للمجاهد محب الأب مرقوريوس.
0: اطلب من الرب عنا أيها الشهيد المجاهد محب الأب مركوريوس ليغفر لنا خطانا.
1: كن أنت ناظر علينا في المواضع العالية التي أنت كائنا فيها يا سيدتنا كلنا والدة الإله العذراء كل حين.
2: سال الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذا الأتعب ويقرر لنا سلامه.
1: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية، السلام لفخر جنسك.

أنا نعظمك يا أم النور الحقيقة ونمجدك على العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل كل الشهداء، تهل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس اللي هو واحد نسجد له ونمجده يا رب. ارحم يا رب، ارحم يا رب، بارك. أمين. نواحد الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عن عهد بيلاطس البنطي، تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر لا تأتي.

0: أيوة سيدنا ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب التلاميذ والقديسين والسلطان المكرمين قائلا: إن أنبياءنا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يرون، يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بيت البطقديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نصعدها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا

النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا الذي يعلم يدي القتال وجعل ساعدي أقواسا من نحاس ومنطقتني قوة

0: رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقف بيتي، لكن قل كلمة فقط فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر تعال فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجبا وقال للذين يتبعونه: الحق أقول لكم، إني لم أجد إيمانا بمقدار هذا في أحد في إسرائيل. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ الغلام في تلك الساعة.
1: والمجد لله دائما. مارن وشتم. قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، ادخلنا في تجربة لكن اجعلنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا.

0: أيها السيد
1: إيسور.
0: الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلصة المحيية الذي نفى في وجه تلاميذه القديسين سوء الأطهار وقال لهم بالروح القدس من غفرتم لهم خطيئة وغفرت لهم من أمسكتموه عليهم سكت. أنت الآن يا سيدنا العام تعزين يعمل في الكهنوت من كبار الأطهار في نظام في كل زمان أن يغفروا الخطايا على أرض بحوث ظلم الناس أنا من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء المنحنين برؤوسهم أمام مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا يا رب كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم جزاء القلب أو بالفعل أو بقول أو بصغر النفس. أنت يا رب السيد العارف ضعف جنس البشر كصالح أنت يا رب محب للبشر. اللهم إنا معنا بغفران خطايانا باركنا طهرنا حاللنا حال كل شعبك املأنا من خوفك قومنا إلى إرادتك منتصر المجد والكرامة والعزة والسجود ليك بك مع بك الصام ساولك الآن كل أيام ظهر كل

0: اسمه
1: وبارك قديس العظيم أبو سيفين وبارك قديس الطاهر العذراء أم نور مرت مريم أولا وأخرا. بركاتهم المقدسة، نعمتهم، قواتهم، محبتهم، وهبتهم فلتكن معكم يا آبائي وإخوتي. أمين بإخريستوس بنوتي.
0: أمين استشوبي.
1: أيها المسيح إلهنا يا ملك السلام، أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا. لك الملك والمجد والبركة والعزة والقدرة يا عمانويل إلهنا. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بكل الشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد. أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موت وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم ولتدوم فيكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم. كل سنة وانتم طيبين. من الجمعة الجاية 3 جمعات هيبقى طبعا العشية في النهضة في الكاتدرائية بمناسبة بدء صوم العذراء. كل سنة وحضراتكم طيبين. اسدل يا رب سترك علينا، اجعل باب كنيستك مفتوح امام وجوهنا عمر دور الازمان اخر كل زمان شفاعتك.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كثيرة عدت وسنين كثيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جداً. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلاً ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلاً بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع آية 31-35، وفيها بيبين سفر الأعمال الجانب تاني من جوانب الكنيسة. ليست الكنيسة كانت تعاني من اضطهاد فقط وألام فقط، ولكن الكنيسة كانت كنيسة مجيدة تتمتع بسلام وبنمو ومعجزات وبعمل إلهي وبصلة عجيبة بالرب يسوع. عشان كده يقول في آية 31: وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة، هنا بقت اليهودية الجليل السامرة، فكان لها سلام. يبقى في سلام، سلام مع ربنا يسوع المسيح، وفرح من خلال العبادة والتعزية والمحبة والوصايا الإلهية اللي شافوها جميلة جدا. فبقى في سلام، سلام جوه القلب. يقول وكانت تبنى كل يوم في زيادة وفي نمو وتسير في خوف الرب. الكل ماشي بمخافة ربنا وصيته اللي بيعملوها بدقة، وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر بتكتر يوم عن يوم. الكنيسة بتنمو نمو شديد جدا ومضطرد جدا. ويقول وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع، يبقى معلمنا بطرس الرسول والرسل كانوا قاعدين في أورشليم، كان بيطلع من أورشليم ويعمل افتقاد للكنائس دي وهو مارر في هذه الكنائس وهذه البلاد. وهو يجتاز بالجميع نظر أيضا للقديسين الساكنين في لدة، راح بلد لدة للقديسين عشان يفتقدهم، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على السرير منذ 8 سنين مريض وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش نفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. يبقى هنا دي معجزة شفاء. الحقيقة معجزات الشفاء ما كانتش فقط لغير للأمراض الجسدية، أمراض نفسية، أوجاع، ألائل، أتعاب من أنواع كثيرة. عشان كده كان السلام اللي بيحكي عليه في الأول أن الكنائس كانت بتتمتع بالسلام، ده يعبر عن الشفاء النفساني والروحاني اللي بقت في الجميع، وده الشفاء الجسداني اللي كان بيبقى دليل على القوة العظيمة الروحية اللي كانت بتعمل في الناس. يبقى إذن هنا الحياة مع ربنا البعض بيتخيلها كلها ألمات، كلها أتعاب، كلها مشاكل، كلها ضيقات، كلها حروب. لا، في جانب إيجابي جدا جدا جدا. هذا الجانب الإيجابي جدا هو سلام مع الله، محبة مع بعض، خوف لله، ثمر تكاثر، تعزية ونعم في وسط الضيق والشدة. يا ريت ما نبكيش دايما نقول احنا مضطهدين وتعبانين وحروب، لكن نتمتع ايضا بالجانب الايجابي زي ما علمنا بولس الرسول بيعلمنا، يقول افرحوا في الرب واقول لكم ايضا افرحوا. لالهنا كل مجد وكرامه الان لابد الابد كلها امين.

الرب يسوع، انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا. بس انت عمانوئيل، ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب، اشرق بشمسك علينا.

0: ياكو.
1: السماوات تبكت ممتلئة نعم العروس التي بلا زواج، ونحن أيضا مجيد ميلاد غير المدرك. يا والد الله يا أم الرحمة والخلاص، شفاعة من أجل خلاص نفوسنا.
2: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان، والملك كل كنز الصلاحات ومعطي الحياة، لما تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا.
3: تكسى بدريك أيك أجيل نعماتي،
2: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب خلق ما. يا والدة الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
4: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا.

0: أبانا الذي في السماوات شويسان شويسان أنت أصبحت صوت خدمة ثالثة وصوت نصف الليل قدام سي ملكنا والآن قدنا المزميع ثلاثة رابين ذو البركة إن أمين
1: Thank you.

0: זוג סוס, אוס, אוס, מוקדוס, חודוס, חודוס, פסום גל חדיס לו קל בשיבה, תמיז אותר, ברכת ועין האמין.
1: לא תחף היו על קזיע הסביר, כן נאבקו לקצור לה, אני אותיקום אל מלכות, ביו המתעתכו מועטו סדקת, ועשנה עליכם הכסל לתבל הכנזם, في السموات לא יפנה, חייסו לידנו מנו סורקון ולא יפסודו סוס, לאנו חייסו כנזקום, הונק יקום קלבוכם אייضا, לתקון אחקאוכם ומנטקה ומסביחכם מוקדה, ואנתם אייضا תושבהונה וناس ינתזרונה סיידهم מתי ירגע מן الارس حتى إذا جاء وقرأ يفتحون الأود الوقت طوبى لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين الحق أقول لكم أنه يتمنطق ويبكيهم ويقوم فيخدمهم وإذا جاء في الأزياء الثانية وجاء في الأزياء الثالثة وجدهم يصنعون هكذا وطوبى لأولئك العبيد وهذا أعلموه أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولم يدع بيته ينقب فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفون آيات ابن الإنسان فقال بطرس يا رب وأنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع فقال الرب من هو طول الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطوهم طعامه في حينه فهو لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجد يفعل هكذا حقا نقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله فإن قال ذلك العبد الرديء في قلبه أن سيده يبطل في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء ويأكل ويشرب ويسكر يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي لا يعرفها فيشقهم من وسطه ويبقى نصيبه مع عديم الإيمان
0: والمجد لله دائما أبدا أمين نسجد لك المسيح ما بك الصلاة وروح قدسناك أتيت وخلصتنا أمين بعين متحننا يا رب انزل ضعفي فعما قلت أفنى حياتي بأعمالي ليس لي خلاص فلهذا أسأل بعين رحمة يا رب انظر ضعفي أذل مسكنتي وغربتي ونجني بما أن الديان حاضر اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة فلهذا اشفق علي مخلص فإنك أنت محب

0: أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
1: سبحانك أيك عجيب نعماتي.
0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا وامنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا.
1: كينك وإنك استوسعون صانعون آمين.
0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصر كل كيان في السماء وإلى الإله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: نسأل

قدوس قدوس رب الصباوث سمع الرماتة مدقنا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك. أيها السيد ربي يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا لنفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلم الخطية القاتل النفس، وجعلنا أهلكم مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك دين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت المفرح القائل: تعالوا إلي مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا نكون تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة ولا تجاز من كثرة آثامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الآناء الكثير رحمة، بشفاعة سيدنا ولا القديسة الطاهر مريم وشفاعة جميع صف قديسيك. آمين.

زوق صاصي وصو سمون قدوس قدوس قدوس فصل من القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا امين. الان يا سيد تطلق عبدك بسلام كقولك، لان عيني كبصرات خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلي الامم ومجد لشعب اسرائيل، والمجد لله دائما ابديا امين.

باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. اليوم الخامس والعشرين من شهر أبي مبارك، اليوم استشهاد القديسة تكلة وأبي إسحاق وبكراجون وتكريس كنيسة الشهيد أبو سيفين. القديسة تكلة الشهيدة الطاهرة بغير سفك دم على اسم المسيح كانت تمشي مع بولس الرسول، وردت كثيرين الإيمان المستقيم، وطرحت في النار وألقيت للسباع الأقويات وحرسها الله من كل شدة. واستشهد في هذا اليوم أنطونا الشهيد الطاهر. السلام لأبي إسحاق الذي من أهل شمة، الشهيد الطاهر الذي يسوع المسيح هذا كان حارسا بستان وكان رجلا صالحا، فلما اعترف نزعت رأسه. وهذه الشهيدة القديسة هيلاريا أكملت جهادها في هذا اليوم مقدس، ونزعت رأسها من بعد أتعاب وقمات وعذاب. واستشهد القديسة تكلا وموجي العذارة ونالت أكليل المجد. في هذا اليوم نال أكليل الشهادة القديسة بكراجون. هذا الشهيد الطاهر كان أولا لصا وصار راهبا ناسكا كاملا، فلما اعترف المسيح يسوع نزعت رأسه فنال أكليل الغلبة. السلام لك يا مركوريوس، تفسير اسمك في أفواه المؤمنين محب الآب الذي هو مركوريوس. السلام لمركوريوس الجندي الشجاع الذي الملاك أعطاه له سيف. لما كنت راقدا في الحرب فتحت عينيك نحو الجو، أبصرت يد إنسان في السحاب تكلم معه قائلا اغلب ولا تخف يا مركوريوس الذي تأويله محب الآب. جميع أتعابك إذا أكملت الحرب أنظر إلى تنسى الرب إليك، وسلام أبي والروح القدس يكون معك يا مركوريوس. لينبغي لك أن تقبل أتعابا كثيرة على اسمي، وأنا أخذك إلى السماوات بمجد عظيم وتتنيح مع كافة القديسين، وأعطيك أكليل المجد ما في ملكوت الأبدي. بصلوات محب أبائه المركوريوس يا رب أنم لنا بغفران خطايانا. يا رب أنا يسوع المسيح.

0: نعظمك يوم النور الحقيقي، ونمجدك آية العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. أمين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب، ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من لا حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي، تألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكين قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي. آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب الصباوات ارحمنا يا الله الآية الضابة الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقاتنا سواك حل وافر واصفح يا الله عن سيئات لا تصنعها برضاتنا لا تصنعها بغير رضاتنا تفعلناها بمعرفة لا تفعلناها بغير معرفة خفية وظاهرة يا رب كرحمتك رب ولا خطايا سوتيس آمين يا أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كففنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير إلى الأبد
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد والآن محبة الله الآب نعمة وحيد ربنا وله المخلصنا يسوع المسيح وشركة وانت القدس تكون مجموعة امضوا بسلام صدقكم معك وتعيشوا وتصلوا

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس. الموضوع بتاعنا النهاردة هو عن الثالوث القدوس، زي ما بيقول ثالوث في واحد، اللي بيعمل في وحدانية وإن هو في واحد. فنلاقي إن في رسالة معلمنا بولس الرسول للعبرانيين بيقول لنا إن الله بعدما كلمنا بطرق كتيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. هنا نلاحظ إن الآب بيتكلم في ابنه ربنا يسوع المسيح، وإن الابن هو وارث لكل شيء، وإن العالمين أو الخليقة خلقها الآب بالمسيح للمجد الذي به أيضا عمل العالمين. فهنا وحدة الثالوث القدوس، ثالوث يعمل من خلال بعضه، ابن يعمل أعمال الآب. ونلاقي إن في إنجيل أو سفر أعمال الرسل معلمنا لوقا البشير يقول لنا كده إن الكلام الأول أنشأت يا أفليس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، ويكمل في آية 2 يقول إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم. معنى الكلام ده إن المسيح له المجد كان بيعلم إلى اليوم ارتفع فيه اللي هو يوم الصعود، وارتفع لما ارتفع كان أوصى تلاميذه قبل ما يرتفع قبل ما يصعد بالروح القدس. يعني إيه أوصاهم بالروح القدس؟ يعني وصية المسيح كانت تعمل في الرسل اللي اختارهم القديسين أحباؤه بالروح القدس، فالروح القدس هو اللي يعمل في قلوبهم بالكلام ويأثر فيهم ويظهر الكلام ومعناه ويخليهم يبقى الكلام فعال فيهم بالروح القدس، روح القدوس. فإذا الابن يعمل في تلاميذه بوصاياه من خلال الروح القدس أحد أقانيم الثالوث القدوس. ده عمل الثالوث القدوس في توافق، في هارموني مع بعض. فإذا الآب يعمل بالابن والابن يعمل بالروح القدس. نلاقي برضو كمان في إنجيل قديس يوحنا أصحاح 17 المسيح له المجد بيقول إنه على الأرض بيمجد الآب وبيعمل عمل اللي عمله الآب، فيقول كده أنا مجدتك على الأرض، مجدتك دي أظهرت قداستك، أظهرت حبك للبشر، أظهرت وصاياك، حببت الناس فيك، علمتهم عنك، قربتهم منك، فأنا مجدتك على الأرض. ده بمعنى كده إزاي إن العمل اللي أنت أعطيتني، يعني العمل ده أنت كنت عايزه تعمله عملته بيا، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، أنا تممته تماما. هنا إذن مجد الابن، الابن مجد الآب، وعمل العمل بتاع الآب اللي عايز يعمله وكمله للنهاية. ونلاقي في أصحاح 8 المسيح له المجد يقول إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيء. يعني لو المسيح له المجد بيمجد نفسه بعيد عن الآب وهو منفصل عن الآب كواحد ظهر في العالم زي ما البشر بيمجدوا نفسهم بيفتخر بنفسه ولا حاجة، لا، ده مش ده المجد. أمال المجد إيه؟ المجد إنه واحد مع أبيه، وإنه بيظهر هذا المجد العظيم اللي هو وأبيه واحد فيه، له مجد الآب هو. فيقول إن كنت أمجد نفسي فليس مجد شيء. طب أمال المجد بتاعك ده يظهر إزاي؟ قال أبي هو الذي يمجدني. يبقى الآب بيمجد الابن ويظهر ألوهيته ويظهر قداسته ويظهر حبه ويظهر صفاته.
ويشهد له ده حصل على نهر الأردن، فنلاقي إن على نهر الأردن المسيح له المجد والروح القدس بيحل عليه، فتحت السماء وحل الروح القدس، وصوت من السماء بيقول هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. ونلاقي برضه على جبل التجلي إن سمع بطرس ويعقوب ويوحنا صوت من السماء بيقول إن ده ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. يبقى إذن الآب يمجد الابن والابن بيمجد الآب، فإذن أبي هو الذي مجدني الذي تقولون أنتم إنه إلهكم. بعد كده نلاقي إن الروح القدس يمجد الابن، الروح القدس فالمسيح وهو بيتكلم في أناجيل البراكليت في إنجيل القديس يوحنا أصحاح 16 يقول عن الروح القدس المعزي اللي هيرسله لينا، يقول ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يأخذ من قداستي وحبي واتضاعي ونعمتي وسلامي ووصيتي وعملي يفهمه لكم ويظهره لكم بروح القدس، ياخد من القداسة ويعمل فيكم عشان تبقوا قديسين وتبان قداسة المسيح فيكم، ياخد من حكمة المسيح له المجد ويبقى استفانوس في ملء حكمة وكلام وكلام كله حكمة، ياخد من القوة بتاعت المسيح ويدي للشهداء يبان إيمانهم وإيمان قوة فيهم، فذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، يديكم يفتح حواسكم ويعلمها لكم، حواسكم الروحية، أذانكم أذان روحية وبصيرة روحية وفهم روحي، فذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. طب ازاي بياخد الحاجات دي؟ مش الحاجات دي الهيه؟ ما هي دي الهيه لاني انا والاب واحد. فيكمل المسيح له المجد يقول كل مال الاب هو ليا، يبقى مال الاب من عظمه من سلطان من حكمه من فهم من سلام من قوه من حق من قداسه من طهاره هو للابن. عشان كده الروح القدس لما بياخد من الابن ما هو للاب ايضا، ليس للابن فقط ولكنه للاب ايضا، فالثالوث القدوس في وحده مع بعضه. عشان كده المسيح كان يقول لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم. هنا ده عمل الثالوث القدوس في وحدانيه وفي حب، يمجد بعض البعض ويعمل من خلال بعضه في وحدانية وفي حب وفي اتحاد عجيب جدا. ياريت ده مثال بتاعنا، نكون على مثال الثالوث القدوس في الحب وفي الوحدانية وفي كل هذه الصفات الجميلة، لما نتحد بالله يكون لنا اتحاد بيه وبعضنا بعض بالحب. ربنا يدينا نكون على مثال الثالوث القدوس، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أبائنا أعمال الرسل، أبائنا الرسل الأطهار أصحاح الخامس، بيقول في آية 15 و16: واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى. هنا ابتدت الناس تسمع عن المسيح والكرازة بالمسيح، لو المجد ابتدت تنتشر والمسيحية ابتدت تنمو، ملكوت الله والملكوت العظيم والكنيسة تكبر. فاجتمعوا من المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى معذبين أرواح النجسة. يقول يكمل يقول: وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم من شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة، بقوا غيرانين جدا. والغيرة دي والحسد ده في طبعهم من قبل كده مع المسيح، كان في غيرة وحسد، أسلموه حسد. ويكمل يقول لنا: فألقوا أيديهم على الرسل، مسكوا الرسل قبضوا عليهم وأضعوهم في حبس العامة، في حبس. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال لهم: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. هيا أنا عايز أقف قدام إن ملاك الرب في الليل يقف بيهم ويفتح أبواب السجن ويقول لهم ويخرجهم ويقول لهم: انت عندكم مهمة كبيرة جدا، كل ده ما يسويش حاجة انهم يحبسوك او يعملوا اي حاجة زي كده، هو دي مضايقات بسيطة جدا ما تسويش حاجة، لكن الرسالة المهمة جدا بتاعتكم ان انتوا تقفوا وتكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. ليه بقى؟ لاني هذا الكلام اللي انتوا بتقولوه هيترتب عليه حياة الناس وخلاص الناس وأبدية الناس. قد إيه الكرازة مهمة جدا. طب والمضايقات بتاعتهم والمحاكمات بتاعتهم هتقول ليكم شهادة وتجيب نتيجة أكتر في الكرازة. طب ومضايقاتهم لينا هسندكم أنا، زي ما قال إن شعر مرقصكم لا تهلك، بدليل إن هو فتح ليهم أبواب السجن الملاك وخرجهم وقال لهم ما تخافوش.

0: ذهبوا قفوا وكلموا الشعب الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يا ريت نقدر هذه الرسالة العظيمة ونكرز لإخواتنا ولولادنا وحبايبنا من أجل خلاص نفوسهم، من أجل الحياة الأبدية، لأن الحياة الأبدية عظيمة جدا وتستحق إن يتعب من أجلها الخدام، حتى لو حصل إيه من أتعاب وأوجاع. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبد الأبد كلها، آمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس أصحاح الرابع آية 9، بيقول: وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. هنا بيتكلم عن نزول المسيح للمجد للجحيم بعد الصليب عشان يحرر النفوس اللي كان قابض عليها الشيطان ويديها الحرية ويفك قيودها، لأنه على الصليب المسيح غالب، وعشان هو غالب قدر إن هو بقوته ينزل إلى الجحيم ويحرر تلك النفوس. فبيقول إن اللي نزل للجحيم بقوة وعظمة أيضا قادر إن هو يصعد، وصعد فعلا للسماء، وده عن صعود المسيح. صعد للسماء فوق جميع السماوات عشان يملأ الكل. يملأ الكل معناها إنه يبعت لنا الروح القدس فنمتلئ من نعم الله الكثيرة. فالصعود يساوي نصرة، نصرة المسيح وقوته، وبالتالي المسيح له المجد جلس عن يمين الآب وأرسل لنا الروح القدس. المسيح له المجد جلس عن يمين الله، بمعنى اليمين بمعنى أنه له سلطان وله كرامة عظيمة جدا اليمين، وله قوة يمين الآب. وإذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. طبعا لما مضى للسماء المسيح له المجد، مضى ومعاه جسد بشريتنا، فدي كرامة لنا إحنا، لأنه هو له الكرامة من قبل التجسد، هو الابن الوحيد وله المجد. لكن هنا بقت البشرية خدت كرامة عظيمة جدا، والمسيح له المجد هو البكورة بتاعتنا، لأن كلنا هيكون لنا نفس هذا المصير، إن احنا نصعد للسماء ويبقى لنا مكان في السماء. فمضى إلى السماء، يقول ملائكة وسلاطين وقوات مخضع له. هنا بيتكلم على الصعود، إزاي كان في كرامة عظيمة جدا، ملائكة وسلاطين وقوات مخضع له. قوات مخضع له دي فيها إشارة للشيطان اللي بقى مهزوم وخاضع له وما بقلوش سلطان. الشيطان هو رئيس الهواء، مملكة الهواء، ما بقلوش سلطان، والمسيح طالع بجسدنا هنا، هو الشيطان مخضع وتحت الأقدام المسيح له المجد، وإحنا أقمنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ربنا يدينا كلنا يبقى لنا النصيب الصالح، ان احنا نبقى ثابتين في المسيح عشان نصعد من الان، يكون قلوبنا وعقولنا زي ما بيقول في القداس الالهي: اين هي قلوبكم؟ نقول هي عند الرب. وفي النهايه خالص المسيح له المجد هيجي وياخدنا تاني عشان نكون في السماء معاه الى الابد، ونكون معه ونملك معه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
2: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
0: الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، أمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس، من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى أصحاح 2. نبتدي بالآية رقم 20، بيقول لنا فيها: وأما أنتم فلكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء. مسحة من القدوس اللي هي الروح القدس.

القدس اللي خدناه في المسحة اللي هي مسحة الميرون اللي خدناها بعد المعمودية. وتعلمون كل شيء لأن هذه النعمة، نعمة سكن الروح القدس فينا بعد المعمودية بالمسح، بالمسح بزيت الميرون، خلتنا بقالنا عمق تاني في المعرفة، مش المعرفة الذهنية، لأ، بقت معرفتنا بالله معرفة عميقة، نحبه، ينكشف قدام ذهننا وصاياه، لينا بصيرة تانية. الروح القدس أصله بيعلم، بيرشد، بيذكر، بيقود، يقود الإنسان في السكة بتاعت ربنا، بيبكت لما الإنسان يخطئ، ويبكت كمان على البر لما الواحد يتقاعس أو ما يعملش الصلاح والبر. الروح القدس يبكته ويكشف عن الدينونة بتاعت ربنا، إن الدينونة مخيفة، فالإنسان يبكته على الدينونة. كل ده بيعمله الروح القدس. لكن علشان أنا أعلم كل ده لازم أسمع. فعشان كده في الآية 24 بيقول لنا: أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. يبقى لازم هسمع، ده الدور بتاعي أنا بقى، كلمة الله، ولازم يبقى لي أنا معرفة روحية، ولازم يقول لنا أثبت كمان اللي سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. يثبت فيكم دي يعني في جهاد هنا، يعني أحاول بنعمة ربنا وبجهاد وبإصرار إن أنا ما أعملش الخطأ وأتمسك بكلمة ربنا وطاوع. أحيانا الناس تقول مش قادر، كل حاجة يقول مش قادر، لا ده غلط. مفروض الإنسان يقدر يعمل، بيعمل حاجات كتير في الحياة المادية، بياخد قرارات وبيتحرك وبيعمل حاجات كتيرة عشان يحصل على حاجة جديدة، بيعمل مجهود وبيجاهد فعلا. فليه الإنسان الروحي ما يجاهدش كمان وياخد قرارات، يبعد عن الشر، يدي ربنا وقت أكتر، يتمسك بالوصية، يقوم بسرعة إذا أخطأ، ياخد تدريبات في حياته إنه يعمل حاجة معينة، وهكذا. يقدر يعمل حاجات كتير الإنسان ولو على قده. يلقي زي ما بيقول المرأة اللي ألقت الفلسين اللي تقدر عليه، من أعوازها أعطت. فالإنسان يقدر يعطي ويقدر يعمل لو هو عايز ربنا بجد. يبقى ده دور الإنسان، دور الروح القدس موجود ودور الإنسان موجود. فيقول لنا النتيجة بقى لو أنا ثبت كده وجهدت، يقول إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. الثبات في الابن والآب يعني يبقى لي علاقة بالله الآب والله الابن، وابقى ثابت، ثابت في الله، قريب منه، مش مستاهلة الزعزع. الله بيقويني، روح القدس ساكن فيا، وأنا ثابت في الآب وفي الابن، وهنا أنا محمول، محمول بالله ومتحوط بيه، وماشي في السكة اللي هتوصل للسماء عشان يبقى لي نصيب مع الآب والابن والروح القدس اللي فيا. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نثبت لينا دور في الحياة الروحية لازم نعمله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

هيأثر فينا، دي الأرض ما هيش لينا. الخوف